نعم نعم. تخص يعني تخص يعني تحسين الوضع المعيشي في سوريا. لا اعتقد انها يجب ان تصل الى هذا الحد من العنف الحاصل. انت يا اختي ما موجوده في سوريا، وللاسف للاسف هناك اعلام موجهه، انت تسمعين وجهه نظر واحده، لكن انتم ما موجودين على الارض تعرفون. اختي اريد ان اوجه الكلام لهذا الرجل الذي امامك الان، وامثاله كثر ممن هم مشردين في الخارج يطعنون في هذا الوطن الذين تربوا به واكلوا من خيراته. واذا نوجه كلمه واحده، من اين بدات هذه الاحتجاجات؟

على الإيمان. اللهم خصوصا إلى من نحن في حضرته وحماه، حضرة الباز الأشهب والطراز المذهب، سيدي ومفتداي إلى الله، سيدي محيي الدين، عبد القادر الجيلاني.

0: مركب
1: يا بنت بقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابو اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وك احنا قصبينه اللي يا ابو احنا قصبينه

معنا خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا الامن الشباب وان هذوكم بعض افراد اللي يغروا ببعضكم وان رجال الامن معنا اقوياء واشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا ابطال وانا مستعدين في سبيل التونسيين والتونسيين ان يضحيوا في ليل ونهار في سبيل امن تونس ونقولكم ونبشركم وانه في الاسابيع الاخيره فما تنويه لرجال الامن عن الشعب من اقصى البلاد لاقصى البلاد وكل تونسي وكل تونسيه شعروا وان الامن موجود وما زلنا ما عملناش بالقصد يلزمنا على سبع حرب من دون هواده ضد البانديه ضد ضد ضد ضد الجوفريه اللي خربوا

الدرع الواحد ولاد ويرقد عثمان ويخرج ويتجول ويمشي للسليمان ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

إلى الأمن على أقوياء وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعدي بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه لرجال الأمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد، وكل تونسي وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملناش بالبطل.

0: سمع سمع حرب هاتوني هوادة ضد البندية ضدك الجوفرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقرأوا التلميذات وخرطوا على الرفو في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

0: Cabani.
1: Sidria Usmanu Cabani. Jaffer Ian Nasser Ashley. Wahid Slater. Wahid Mustafi. Ian Hamza Nino Hamzi. Hamza Kufar Hamza. Kufar Hamza Hamzi. أربعة وثلاثين. أربعة وأربعين. أربعة ستة. أربعة وستين. اثنين خمسة. اثنين وخمسين. ثلاثة تسعة. ثلاثة وتسعين. ستة سبعة. ستة وسبعين. ثمانية واحد. ثمنطعش. خمسة ناقة. خمسة وثلاثين. أربعة ستة. أربعة وستين. خمسة ثمانية. خمسة وثمانين. ثلاثة اثنين. ثلاثة وعشرين. 8 0